0: الحزب البديل. حزب اليسار قال انه اكيد نحن بهمنا انه نشكل تحالف يكون ديمقراطي ويحمينا من تمثيل من ممثل الحزب البديل انه يشكل حكومه، ولكن بشرط انه حزب المسيحي الديمقراطي يعترف باخطائه السابقه للحكومه والسياسات اللي هي بالنسبه لهم معادية للناس العاديين وللمصالح تبعهم، لازم يعترفوا فيها ويصححوها قبل ما انه يشارك او يقول انه نحن مستعدين لمشاركه بتحالف معهم. ممثل حزب الخضر قال انه نحن كنا من قبل بالفعل بتحالف مع حزب المسيح الديمقراطي وهو تحالف كينيا، ونحن ما عندنا اي مشكله بالتحالف معهم من جديد، ولكن بشروط. نحن لازم نترك بصمتنا الخضراء على حد وصفه، انه مثلا موضوع حمايه البيئه لازم نكون قاسيين، ولازم نكون نطبقه ونطبق سياساتنا بهذا الخصوص.
1: So, ich würde sagen, wir hören kurz ein Lied und dann kommen wir nochmal zu unserer Rest der Fragen.
2: Ich habe neulich geträumt von einem.